0: الله يخليك إذا ما إذا ما تسألت إذا ما تدرس السوق شوف داك السي محمود الجماعة ديال الكرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: ¿Qué radio escuchas?
2: Yo, Vive Radio.
1: ¿Vive Radio?
2: ¡Sí!
1: ¡Vive, Vive Radio!
2: Vive Radio.